ولأني خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ولأني خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ختم ختم النسر الأزرق وأما قال مقلوب وهطفح